0: مرحبا، أحلى أغاني على راديو كوكبة. عم بسمعكم من كفرشيما، معكم إلي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

وشبنية تعقد في النار وتقعد تغزل عتبتها. سألنا القلب شو بتطلب؟ قال بدي الحلوة ليه هي. وسألنا الحلوة شو بتطلب؟

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكي ما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة

0: هنا راديو كوكبة.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
1: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة

0: لموتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
3: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق مواعيد المسيح. آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

صارت الساعة 9 الصبح بكوكب صباح الخير. نتمنى لكم نهار حلو ومنتمنى تضلوا دايما معنا على السمع لحتى نتابع نحن وياكم كل شيء عم بيصير هاليوم، حتى نتابع نحن وياكم الأجواء الحلوة وببعض الأحيان الأخبار يلي عم تنعكس علينا بحياتنا اليومية.

0: راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.
1: الحمد والشكر، الرضا والتسليم، الصبر والسلوان، وغيرن كتير من المصطلحات يلي منسمعن ببيئتنا بين أهلنا وبين ناسنا، وكتار الحكايات والوقائع يلي بيحكولنا إياها عن أشخاص ابتلاهن الظهر وصبروا وصار صبرن حكاية تتورط هالأجيال، ولعل أهمن الأمير جمال الدين عبد الله التنوخي. ويلي ما بيعرف مين الأمير جمال الدين التنوخي، هو ذاته الأمير السيد أو السيد عبد الله، يلي كان أعلم وأفهم وأتقى وأنقى أهل جيله، الشخص الصبور العليم الحكيم العارف والمتواضع، ويلي كان مرجع وحجة تزوره الناس وتستفيد من علومه ومن معارفه. كان للأمير السيد 4 أولاد ماتوا كلهم على عين حياته. أول 3 أولاد ماتوا هني وصغار، وبعد ما ماتوا الله طعموا الولد الرابع يلي سماه عبد الخالق على اسم خيه الكبير. عاش الأمير عبد الخالق 20 سنة بكنف بيه، حده يرفقه بكل المجالس، واخد كتير من علومه، وكان ولد طاهر تقي نقي شريف عفيف ديان متواضع، كل صفات الحميدة موجودة فيه، وكانت الناس تتوسم فيه الخير. قدر الله أنه يموت الأمير عبد الخالق عن عمر 20 سنة وبيوم عرسه تحديدا. وقت اللي بيسمع صهيل غريب للخيل بالبيكة، بينزل العريس ليشوف شو فيه، إحدى الخيول بترمحه فتصيبه بمقتل وبيموت على الفور. الأمير السيد بيستعوي ابنه، بينزل ليشوفه بلاقيه مسجى وصاحب الوديعة أخذ وديعته. بيكتم الخبر عن كل الناس، وبعد ما تخلص مراسم الأفراح بيقول: قدر الله وما شاء فعل، كنتوا جايين لتشاركونا الفرح بعرسه، شاركونا بمأتمه وبدفنه، لأنه صاحب الوديعة أخذ وديعته، مات العريس، هاتوا فقيدكم. وعلى لسانه ما في إلا كلمة الحمد لله، الله يثبت العقل والدين، الحمد لله والحمد لله ما هي أعظم. بعض الناس اعتبرت هيدا مش صبر، هيدي أساوة قلب، 20 سنة يوم عرسه يموت وما في على لسان بيه إلا الحمد والشكر. الأمير السيد بعد ما يدفن ابنه بيقول خطبة لازم كلنا ندرسها لأولادنا، ولازم تتدرس بالمدارس وبالجامعات. بيقول فيها: أيها الناظرون إلي، أتظنون أن الصبر على فقد ولدي الصالح جهالة، أو ترك اعتراضي على القضاء ضلالة، أو أني نسيت منه علمه وعزمه وحلمه وأفضاله وصدقه وطاعته وصبره واحتماله؟ كلا، بل إن الصبر العظيم مطية من اتقى، والرضا والتسليم منارة من ارتقى. هاي كانوا رجال الله الصابرين لأسلموا روح ومال ولد لوجه الله. وإنا نحن اليوم من هاي الأشخاص. اليوم إذا حدا منا بتضرب إيده بالحيط بيتوجع شوي، بيسأل: ليش أنا يا الله؟ شو عامل لك؟ ليش عم تبتليني؟ عن هيدي الواقعة بالذات كتبت قصيدة بقول ببعض أبياتها: أسمى معاني الصبر وأكبر مرجلي، تقول الحمد والشكر لما بتبتلي، ولما الزمان يجور بده يوجعك تقلا يا نفسي تصبري وتحملي، ولما الفقد والموت يجرح مدمعك تسلم وترضى بحكم بارين العلي، ولما بحقك ظلم يحكوا بمسمعك صهوة جواد الحلم وقتها تعتلي، ولما التجارب على المعاصي تدفعك تقلا يا نفسي تعففي عيب عقلي، وما دام صابر على البلاء الله معك، ويوم الحساب بفضل منه بيرفعك لفوق نيالك على هالمنزلي. بس

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: بقلم موريس عواد. إذا بقي ملك بتكون أنت، من ديوان آخ عام 1974. كنت الملك من قبل ما كانوا الملوك، بتبقى ملك من بعد ما يفلوا الملوك، وكنت قبل الانبياء انت النبي، وبكرة بيصيروا الانبياء حكاية صبي، وبتضل انت الدل عالرح يجي، وبتضل تشم الهوى بالكل، والارض ورقة وضل خرتش يا صبي. وشفت ناس مكومين وكتار هني، وهيئتهم نتفي مثل الوراق مدردرين، بالليل عبوابة الصدفة ضربهم بكلمة توجعهم 100 سنة، وتوقعهم بآخر البطولة وتكسر الصدفة، وبتضل انت الجمر لما يبردوا أهل الأرض، أو يحزنوا أو يشردوا، أو ينعسوا بالصيف عبواب القدر، أو يبعتوا بالريح مركب عنكبوت، أو يسكتوا أو يركعوا قبال الصور. وبتضل طفل يفز من قلب السكوت ليلة قدر، وتزت عسكوت حجر.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: هنا راديو كوكبة.
1: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالي ما بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: بقلم موريس عواد. إذا بقي ملك بتكون أنت، من ديوان آخ عام 1974. كنت الملك من قبل ما كانوا الملوك، بتبقى ملك من بعد ما يفلوا الملوك، وكنت قبل الأنبياء أنت النبي، وبكرة بيصيروا الأنبياء حكاية صبي، وبتضل أنت الدل عالرح يجي، وبتضل تشم الهوى بالكل، والأرض ورقة وضل خرتش يا صبي. وشفت ناس مكومين وكتار هني، وهيئتهم نتفي مثل الوراق مدردرين، بالليل عبوابة الصدفة ضربهم بكلمة توجعهم 100 سنة، وتوقعهم بآخر البطولة وتكسر الصدفة، وبتضل انت الجمر لما يبردوا أهل الأرض، أو يحزنوا أو يشردوا، أو ينعسوا بالصيف عبواب القدر، أو يبعتوا بالريح مركب عنكبوت، أو يسكتوا أو يركعوا قبال الصور. وبتضل طفلي فز من قلب السكوت ليلة قدر، وتزت عسكوت حجر.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.
0: عم تسمعوا راديو كوكبة.

صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح.

0: صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.
1: انتو برفقة راديو كوكبا.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديان.
1: أي سر فيك أني لست أدري؟ كل ما فيك من الأسرار يغري، خطر ينساب من مفتر ثغر، فتنة تقصف أو تعصف من لفتة نحر، قدر ينسج من خصلة شعر، قدر ينسج من خصلة شعر، زورق يسبح في موجة عطري، في عباب غامض التيار يجري، واصلا ما بين عينيك وعمري.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

صارت الساعة 3 بعد الظهر، ومثل ما بتعرفوا الساعة 3 يعني صار فينا نقول مساء الخير. مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا، معكن من راديو كوكبة عم نواكبكن بيومياتكن.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

الحمد والشكر، الرضا والتسليم، الصبر والسلوان، وغيرن كتير من المصطلحات يلي منسمعن ببيئتنا بين أهلنا وبين ناسنا، وكتار الحكايات والوقائع يلي بيحكولنا إياها عن أشخاص بتلاهن الظهر وصبروا وصار صبرن حكاية تتورط هالأجيال، ولعل أهمن الأمير جمال الدين عبد الله التنوخي. ويلي ما بيعرف مين الأمير جمال الدين التنوخي، هو ذاته الأمير السيد أو السيد عبد الله، يلي كان أعلم وأفهم وأتقى وأنقى أهل جيله، الشخص الصبور العليم الحكيم العارف والمتواضع، ويلي كان مرجع وحجة تزوره الناس وتستفيد من علومه ومن معارفه. كان للأمير السيد 4 أولاد ماتوا كلهم على عين حياته. أول 3 أولاد ماتوا هني وصغار، وبعد ما ماتوا الله طعموا الولد الرابع يلي سماه عبد الخالق على اسم خيه الكبير. عاش الأمير عبد الخالق 20 سنة بكنف بيه، حده يرفقه بكل المجالس، واخد كتير من علومه، وكان ولد طاهر تقي نقي شريف عفيف ديان متواضع، كل صفات الحميدة موجودة فيه، وكانت الناس تتوسم فيه الخير. قدر الله أنه يموت الأمير عبد الخالق عن عمر 20 سنة وبيوم عرسه تحديدا. وقت اللي بيسمع صهيل غريب للخيل بالبيكة، بينزل العريس ليشوف شو فيه، إحدى الخيول بترمحه فتصيبه بمقتل وبيموت على الفور. الأمير السيد بيستعوي ابنه، بينزل ليشوفه بلاقيه مسجى وصاحب الوديعة أخذ وديعته. بيكتم الخبر عن كل الناس، وبعد ما تخلص مراسم الأفراح بيقول: قدر الله وما شاء فعل، كنتوا جايين لتشاركونا الفرح بعرسه، شاركونا بمأتمه وبدفنه، لأنه صاحب الوديعة أخذ وديعته، مات العريس، هاتوا فقيدكم. وعلى لسانه ما في إلا كلمة الحمد لله، الله يثبت العقل والدين، الحمد لله والحمد لله ما هي أعظم. بعض الناس اعتبرت هيدا مش صبر، هيدي قساوة قلب، 20 سنة يوم عرسه يموت وما في على لسان بيه إلا الحمد والشكر. الأمير السيد بعد ما يدفن ابنه بيقول خطبة لازم كلنا ندرسها لأولادنا، ولازم تتدرس بالمدارس وبالجامعات. بيقول فيها: أيها الناظرون إلي، أتظنون أن الصبر على فقد ولدي الصالح جهالة، أو ترك اعتراضي على القضاء ضلالة، أو أني نسيت منه علمه وعزمه وحلمه وأفضاله وصدقه وطاعته وصبره واحتماله؟ كلا، بل إن الصبر العظيم مطية من اتقى، والرضا والتسليم منارة من ارتقى. هاي كانوا رجال الله الصابرين لأسلموا روح ومال ولد لوجه الله. وإن نحن اليوم من هاي الأشخاص، اليوم إذا حدا منا بتضرب إيده بالحيط بيتوجع شوي، بيسأل: ليش أنا يا الله؟ شو عامل لك؟ ليش عم تبتليني؟ عن هيدي الواقعة بالذات كتبت قصيدة بقول ببعض أبياتها: أسمى معاني الصبر وأكبر مرجلي، تقول الحمد والشكر لما بتبتلي، ولما الزمان يجور بده يوجعك تقول يا نفسي تصبري وتحملي، ولما الفقد والموت يجرح مدمعك تسلم وترضى بحكم بارين العلي، ولما بحقك ظلم يحكوا بمسمعك صهوة جواد الحلم وقتها تعتلي، ولما التجارب على المعاصي تدفعك تقلا يا نفسي تعففي عيب عقلي، وما دام صابر على البلاء الله معك، ويوم الحساب بفضل منه بيرفعك لفوق نيالك على هالمنزلي. بس

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد. www.radiokaukaba.com

بيت زيتونة بتحرسة وعين المسيح بيركة شعبة بترحلك مشوار إلى نجمة الصبح وبنت حرمون كوكبة. هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء حصبية بمحافظة النبطية بجنوب لبنان. تبعد كوكبة 109 كيلومتر عن بيروت العاصمة وبترتفع 660 متر عن سطح البحر وبتمتد على مساحة 1049 هكتار. تقدر توصل على كوكبة عبر طرق مختلفة، عن طريق صيد النبطية مرجع عيون كوكبة، طريق البقاع رشي الوادي كوكبة، جزين كفرحونة إليا كوكبة، البقاع صغبين مشغرة إليا كوكبة. لعبت كوكبة دور مهم عبر التاريخ على الصعيدين الديني والاجتماعي، وأعطاها موقعها الجغرافي قيمة كبيرة، فهي بنت حرمون، هالجبل اللي بينتصب شامخ قدامها وبتشمخ فوق إحدى تليله بهيبة وجمال. بلدة كوكبة قديمة العهد، بتعود إلى العهد النيوليتي الأول، أي من حوالي 10,000 سنة قبل المسيح، وكانت الموقع الأبرز لصناعة الأدوات الحجارية الصوانية. واكتشف عالم الأثار فرانك سكيلز بكوكبة بالعام 1964 أدوات من الصوان صنعها سكان هيديك العصر، وساهم موقعها على ضفاف نهر الحصباني كون مسكن لإنسان العصر النيوليتي الأول، وهو أول من اكتشف الزراعة واستخدم الأدوات الحجرية. اسم بلدة كوكبة يعني نجمة الصبح بحسب ما ذكر الدكتور أنيس فريحة، وبتمتاز كوكبة بأن البلدة الوحيدة من بين قرى قضاء حصبية اللي بتطلع مباشرة إلى جبل حرمون. وورد بالأخبار الشهية للأب يوحنا الحردين أنه موقع كوكبة الجغرافي ساعد بها التسمية،

0: هنا راديو كوكبة.
1: أورانيوس وانطلاقا من واقع التاريخ الدين القديم إلى بتبين أهميته بمعلم بيرز وهو موقع الهرمس اللي هو مقر مملكة النبي هرمس حفيد أبو البشر واللي بيرمز إلى إله التجارة الماشية والمسافرين. بأعالي هالبلدة منلاقي موقعين بيرزين، أبع الكنيسة وأبع الخرايب. الأول كناية عن كنيس بيعود إلى زمن تواجد اليهود بقضائي حصبية مرجعيون وصار من الأطلال. أما التاني فسكنوا بعض أهالي كوكب المؤمنين بديانة هرمس ودمرت هالمساكن على أيام ملك إسرائيل. تحتضن كوكبة عين عبرة، أحد المعالم الميثولوجية المهمة اللي بيشكل أحد المعابر بين كوكبة والبقاع، وبيوصل سوق الخان بضيعة برغوس ومنا إلى قلية ومن ثم إلى البقاع الغربي والأوسط. أما الخان بيعود تاريخ بنائه إلى الفينيقيين، كان يعتبر الاستراحة الوحيدة على خط الأوافل بين كوكبة وساحل سور وبين كوكبة وسهل البقاع عبر ممر عين عبر البقاع أو ممر نبع الحصباني البقاع، وارتبط اسمه بكوكبة وبعده قائم لليوم ويعتبر شريان حياة الأهل، وكانت تختلط فيه قوافل التجار المحليين اللي جايين من البقاع أو من منطقة مرجعيون. والجدير ذكروا أنه بلدة كوكبة تحتضن دربين، درب السلطان الفوقاني بأعالي البلدة ودرب السلطان التحتاني اللي بيمرق بالقرب من سوق الخان، وهالطريقين سلكن سلاطين ملوك وجيوش. منلاقي بكوكبة عدد كبير من أشجار الزيتون الدهرية اللي بيتجاوز عمره 6000 سنة وبضم بستين واحد 27 شجرة من هالأشجار الضخمة، بوقت بتتوزع عدد كبير منها بحقول كوكبة وبساتينة، وهي بعد لليوم بقمة عطاء ونموة، وهي قادرة أنه تحتضن بتجاويف جذوع الضخمة عدد كبير من الأشخاص. وما بننسى بستين الزيتون اللي بتوسط البلدة الواقع بالقرب من كنيسة مار الياس شفيعة واللي استقبل السيد المسيح ويوحنا المعمدان وقدمت أشجار الدهرية غصن الزيتون اللي حملته الحمامة إلى نوح كدليل على انحسار الطوفان. ترتفع على مشارف بلدة كوكبة من الناحية الجنوبية الهرمس اللي بتضم عين مي بيعرفوها الأهالي باسم عين المسيح، وهي مقدسة والناس بعدهم بيقصدوها لليوم للتبرك بميتها أو لأنهم يشفوا من أي مرض. وهالعين هي منتظمة، ما بتكون غزيرة بالشتاء وما بتجف بالصيف.
2: بعتلك سلامي عجواني حمامي.
1: تمتاز بلدة كوكبة إنها كانت مقصد للسيد المسيح وكان يزورها برفقة أمه العذراء، وبيحتضن تراب كوكبة أقدم تمثال برونزي صنع للمسيح. الباحث الدكتور نبيل أبو نقول.
3: كوكبة هي القرية اللي كان يجي المسيح ويزورها ويقضي أسابيع فيها. رح أذكر مجموعة من المراجع. رح بلش بداية بأوريجانيوس. أوريجانيوس ذكر أنه المسيح كان يزور كوكبة وكان يقعد عند أقاربه لأسابيع متتالية. ننتقل إلى سان جيروم. سان جيروم أكد كمان هالمعلومة هايدين بالمذكرات أو بالكتب يلي كتبها، وبيرجع أوزابيوس القيصري اللي هو تقريبا بال 350-60-70 ميلاديا كان أسقف قيصرية فيليبوس، كمان بيرجع بيأكد أنه المسيح كان يجي على كوكبة ويقضي أسابيع فيها. مطلع القرن الماضي الأب بطرس ضو كمان رجع أكد على هذه المعلومة. وإذا بنرجع لمراجع قديمة أكثر بنرجع للأسقف تيوفيليوس اللي هو كان بالقرن الأول الميلادي، ذكر أن أقرباء المسيح كانوا يسكنون في كوكبة، وزيادة عن هيك حدد منزل أقرباء المسيح وبيقول بالتحديد أنه هن إلى شمال الشرقي من بستان الزيتون الدهري في كوكبة، بالقرب من المنزل في نبعة ماء وبالقرب منه مجموعة من المغاور كانوا يسكنون.

0: يخدمونها أيام الشدائد. نرجع أيضا ليهوذا الإنجيلي، كاتب رسالة يهوذا في الإنجيل المقدس. يهوذا هو شقيق يعقوب المدعو أخو الرب، بيقول حرفيا أنه رافق المسيح بزيارة إلى بلدة كوكبة، ودخلوا إلى منزل أقاربهم، أقارب المسيح، وكان رب البيت رئيس لمجمع يهودي، وكان راجع هو وجماعته مباشرة من زيارة للمدافن. استقبلوا المسيح، بدأ المسيح يبشرهم وبشرهم بقيامة الموتى الأبرار، وكان سبق المسيح بشر بقيامة الموتى في مكان آخر مع الصدوقين، فرفضوا هذه المقولة. وقت اللي بشر بكوكبة بقيامة الموتى الأبرار، لم يعترض رئيس المجمع اليهودي يلي هو كان من أقرباء المسيح، وبقي بكوكبة عدة أيام، وفي كل يوم أيضا كان يرجع يبشرهم بقيامة الموتى الأبرار. يهوذا بيرجع بيذكر بالمخطوطات يلي كتبها واللي ظهرت بقرب أبيدوس في مصر، انه اشترى قطعة ارض مساحتها 4 هكتار وبنى فيها بيت كان ملجأ لكل المسيحيين المضطهدين في المنطقة. وبيرجع بيذكر انه اولاده 2 اجوا على كوكبة، ابنه دانيال سكن بكوكبة وكان يشتغل عند احد المزارعين كوكيل على العمال عنده. وايضا بيذكر اوزابيوس القيصري بالتاريخ الكنسي انه من بعد صلب المسيح وقيامته، احد الاباطرة بدا يبحث عن اقرباء المسيح يلي بعدهم طيبين، ولقطوا لدانيال ولخيه وكان بده يعدمهم، ولكن هن دافعوا عن نفسهم وقالوا له انه نحن مجرد مزارعين، وفرجوا ايديهم، إيديهم مكلكلين من شغل الزراعة، فصدق أنه هن ناس عاديين ومنهم من أقرباء المسيح وعفى عنه. إذن أكيد كان كل ما يجي المسيح على كوكبة يجي برفقة مريم العذراء. عندنا كمان معلم كثير مهم بكوكبة، عين المسيح. هالعين العجائبية اللي فجرها المسيح بإحدى زياراته لكوكبة، كان حسب التقليد الشعبي بيقول إنه كان جاء المسيح مع مريم العذراء وتلاميذه إلى بلدة كوكبة، وصلوا لمكان شعروا بالعطش، قعدوا استراحوا، غرز المسيح عصايته بالأرض، طلعت نبعة شربوا منها وكفوا طريقهم إلى كوكبة. وهالمقولة الشعبية هيدي يلي متوارثة من جيل إلى جيل ترجع بتذكرها الرائية أن ماريا فالتورتا برؤاها، إنه كان المسيح ومريم العذراء ماشيين بالأول، ماشي وراهم مار بطرس ومار يوحنا الحبيب، وبترجع بتعد الرسل كيف كانوا ماشيين بالتتابع، بدعي كل سكان لبنان وكل المؤمنين يجوا يزوروا كوكبة ويمشوا محل ما مشي المسيح على أرض كوكبة.
1: جبل كوكبة. بلدة كوكبة إنه يضاف جبلها إلى قائمة السياحة البيئية الأثرية والتاريخية، بعد ما تمكنت بلديتها من تصنيف بعض مساحات الجبل مناطق أثرية لغناها بأثار وبقايا الحضارات القديمة والحديثة، خاصة اللي تركت بصماتها بقوة بمنطقة جبلية تقابل جبل الشيخ، وتشرف قمامها على قسم من البقاع الغربي وعلى خط الجنوب. واقع هالمنطقة الجبلية الغنية بمعالمها المتنوعة، من أحافير بالصخر إلى مغاور ونواويس وأبار صخرية وبقايا حيطان حجرية قديمة، يرجح بحسب الباحث والكاتب رفيق أبو غوش تاريخ الأثار إلى العصر الفينيقي، واستند إلى أن النواويس داخل المغاور الصخرية تشبه نواويس الموجودة بمدينة جبيل، بينما نمط الأحافير الصخرية ونمط العمارة يشير إلى بقايا أثار يونانية. ومنلاقي بجبل كوكبة آثار عربية بتعود إلى مرحلة الفتح العربي، وآثار للأمويين من خلال التنقيبات اللي أجريت بمطلع 80 من هالقرن، ودلت على وجود فخاريات ومسماريات وزجاجيات ترتبط بالحضارة العربية.
2: مشو نعمل جزدور وبلاد الحلو نزور،
1: وبتتمتع هالمنطقة بموقع استراتيجي سجل عبر التاريخ، كونها بتطل على معبر القوافل بوادي بيوقع بين جبلين يعرف بطريق الحرير، أو كما هو متعارف عليه اليوم وادي مشق اللي بيربط رعشية بالبقاع الغربي عن طريق كوكبة صحمر. العديد من أبناء هالبلدة بيحكوا عن رابط قوي بيجمع بين آثار جبل كوكبة المتنوعة وبين آثار موجودة فيها، ولا سيما القلعة الكبيرة، وإلى جانبها معصرة حجرية قديمة منحوتة بالصخر. ويعتقد أن سكان الشعيرة كانوا يستخدموها لعصر العنب وصناعة الدبس، بينما كانوا يستخدموها الآباء والأجداد من عشرات السنين بسلق القمح بخلقين مصنوع من النحاس، بالإضافة لاستخدامها بصناعة الدبس قبل ما تحال إلى التقاعد من حوالي 20 سنة، وإلى جانبها بيادر ومصاطب وبعد الدولاب الحجري اللي بيوزن أكثر من طن شاهد حي على تاريخ هالبقعة. يا جبل الشيخ يا عصر النبي. كوكبة نجمة الصبح، الأرض المباركة اللي زار السيد المسيح وبارك ميتها وزيتونة، كانت وبعدها محط أنظار السواح والزوار، فهي الوحيدة اللي تجرأت واتطلعت إلى مقام الإله بعل حرمون. هالبلدة اللي شهدت قصص وروايات تاريخية بحقبات مختلفة بتقلك أهلا وسهلا فيك ببلدتك كوكبة الجنوبية.
2: You are now listening to Radio Kaukaba.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامة فيكتور ديال.
1: أي سر فيك أني لست أدري، كل ما فيك من الأسرار يغري، خطر ينساب من مفتر ثغر، فتنة تقصف أو تعصف من لفتة نحري، قدر ينسج من خصلة شعر، قدر ينسج من خصلة شعر، زورق يسبح في موجة عطري، في عباب غامض التيار يجري، واصلا ما بين عينيك وعمري.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتوريا.
2: معكم أيمن البناي من لوكسمبورغ، أسمع دوما راديو كوكب.
3: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

تستمعون إلى راديو كوكبة. ابعثوا برسائلكم الصوتية عبر الواتساب 001-4-384-044-000 وأخبرونا من أي مكان في العالم تستمعون إلينا.

0: انتوا برفقة راديو كوكبا.
1: أربعة وعشرين على 24. حالياً على الإنترنت.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

الحمد والشكر، الرضا والتسليم، الصبر والسلوان، وغيرن كتير من المصطلحات يلي منسمعن ببيئتنا بين أهلنا وبين ناسنا، وكتار الحكايات والوقائع يلي بيحكولنا إياها عن أشخاص ابتلاهن الظهر وصبروا وصار صبرن حكاية تتورط هالأجيال، ولعل أهمن الأمير جمال الدين عبد الله التنوخي. ويلي ما بيعرف مين الأمير جمال الدين التنوخي، هو ذاته الأمير السيد أو السيد عبد الله، يلي كان أعلم وأفهم وأتقى وأنقى أهل جيله، الشخص الصبور العليم الحكيم العارف والمتواضع، ويلي كان مرجع وحجة تزوره الناس وتستفيد من علومه ومن معارفه. كان للأمير السيد 4 أولاد ماتوا كلهم على عين حياته. أول 3 أولاد ماتوا هني وصغار، وبعد ما ماتوا الله طعموا الولد الرابع يلي سماه عبد الخالق على اسم خيه الكبير. عاش الأمير عبد الخالق 20 سنة بكنف بيه، حده يرفقه بكل المجالس، واخد كتير من علومه، وكان ولد طاهر تقي نقي شريف عفيف ديان متواضع، كل صفات الحميدة موجودة فيه، وكانت الناس تتوسم فيه الخير. قدر الله أنه يموت الأمير عبد الخالق عن عمر 20 سنة، وبيوم عرسه تحديدا، وقت اللي بيسمع صهيل غريب للخيل بالبيكة، بينزل العريس ليشوف شو فيه، إحدى الخيول بترمحه فتصيبه بمقتل وبيموت على الفور. الأمير السيد بيستعوي ابنه، بينزل ليشوفه بلاقيه مسجى وصاحب الوديعة أخذ وديعته. بيكتم الخبر عن كل الناس، وبعد ما تخلص مراسم الأفراح بيقول: قدر الله وما شاء فعل، كنتوا جايين لتشاركونا الفرح بعرسه، شاركونا بمأتمه وبدفنه، لأنه صاحب الوديعة أخذ وديعته، مات العريس، هاتوا فقيدكم. وعلى لسانه ما في إلا كلمة الحمد لله، الله يثبت العقل والدين، الحمد لله والحمد لله ما هي أعظم. بعض الناس اعتبرت هيدا مش صبر، هيدي أساوة قلب، 20 سنة يوم عرسه يموت وما في على لسان بيو إلا الحمد والشكر. الأمير السيد بعد ما يدفن ابنه بيقول خطبة لازم كلنا ندرسها لأولادنا، ولازم تتدرس بالمدارس وبالجامعات. بيقول فيها: أيها الناظرون إلي، أتظنون أن الصبر على فقد ولدي الصالح جهالة، أو ترك اعتراضي على القضاء ضلالة، أو أني نسيت من

0: هنا راديو كوكبة.
1: لو وجه الله وإن نحن اليوم من هاي الأشخاص اليوم إذا حدا منا بتضرب إيده بالحيط بيتوجع شوي بيسأل ليش أنا يا الله شو عامل لك ليش عم تبتليني. عن هيدي الواقعة بالذات كتبت قصيدة بقول ببعض أبياتها: أسمى معاني الصبر وأكبر مرجلي تقول الحمد والشكر لما بتبتلي، ولما الزمان يجور بده يوجعك تقول يا نفسي تصبري وتحملي، ولما الفقد والموت يجرح مدمعك تسلم وترضى بحكم بارين العلي، ولما بحقك ظلم يحكوا بمسمعك صهوة جواد الحلم وقتها تعتلي، ولما التجارب على المعاصي تدفعك تقول يا نفسي تعففي عيب عقلي، وما دام صابر على البلاء الله معك ويوم الحساب بفضل منه بيرفعك لفوق نيالك على هالمنزلي. بس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: أجمل أغاني وائل كفوري بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل، يا ساكن القلوب العذب، أيتها الاستراحة اللذيذة، أنت في التعب راحة، وفي الحر اعتدال، وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي، املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا، اسقي ما كان يابسا، اشفي ما كان معلولا، لين ما كان صلبا، أضرم ما كان باردا، دبر ما كان حائدا. أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي. آمين.
1: فعل الندامة.
2: يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية، وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.
1: مريم صلاطب الدمى بخور، مع كل شخص بهالدني صلى، بالمسبحة بتكريم أم النور، أسرار فيها الحب متجلى، بشرى وميلاد وجو كل حبور، وموت وقيامي بالدني كلها، والناس يلي خطرة مكسور عن حزنها مفروض تتخلى، والناس يلي الرب ما بتزور، والمال سقف الكبرياء علا، المحبوس ظلم وبالسجن مأسور، وحده المريض بصبر متحلى، مع كل مؤمن بالصلاة مسرور، ومع كل خاطر رافض يصلي، كل الخليقة نرفع لله. نؤمن بإله واحد.
2: آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل،

0: الموت والحياة في الدهر الآتي آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
0: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.

0: ومعكل طفل بهدني حزين ومع ضعف بي محردب وختيار بوجه التعب مرسوم عمره سنين وامل عليها الدهر قاسي جار واختي اللي بتبكي خيها السجين جاي انا وطلبات عندي كتار حامل وطن رازح تحت سكين جاي انا والقلب كله صرار احكي يا مريم صرختي لمين عيش الفرح حدك خمس اسرار راكع بايدي مسبحة بصلي تردي الفرح لشعبنا المسكين. السر الأول من أسرار الفرح البشارة. مريم ببيت الناصرة كانت تصلي تألى رسالته يتمم ولما الرسالة عالأرض بانت ودى ملاك من السما يكلم مريم يا بنت مبارك صانت تتكون أم بطهرها تسلم كل الخليقة من كفر عانت بين السما والأرض رب الكون اختارك بطهرك أرضنا يعلم.
1: يا رب من بعد ما فشل الإنسان الأول يلي خلقته على صورتك ومثالك مشروعك الخلاصي رجعت من جديد تنسج قصة حب تانية وتحكي مدى تعلقك بشعبك اخترت لإلك بنت من الناصرة تمحي عار الخطية والموت لحتى تعيش ثمار النعمة والحياة بفضل مريم تحولت البشارة الملائكية لبشرة خلاصية انفتحت بواب السماء المغلقة ورجعت العلاقة بين السماء والأرض بين الخالق والخليقة تم الانتقال من عهد قديم إلى عهد جديد. يا مريم استقبالك موفد السماء وقبولك رسالته جعل منك الخادمة المؤمنة والأم الأمينة. يا مريم يلي تخليتي عن ذاتك وتحليتي بفضيلة الوداعة تجليتي بالحب والأداسي منحينا نعمة الإيمان كل مرة منصلي مسبحتك منكون عم نجدد بنوتنا إليك عم نرفع لك كل همومنا الروحية والصحية والعائلية والبشرية لحتى بدورك تنقليها لابنك يسوع اطلبي لنا منه كل عون لإيماننا كل قوة لرجينا كل ثبات لمحبتنا آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني من أسرار الفرح، الزيارة. أمي اللي حملت خالق الأكوان، بتمشي سهول جبال عم تطلع، راحت وهمة تساعد الإنسان لساكن الضعف بكاهل وموجع، زارت الخالي متل ماضي زمان، احتزل بقلبها ساكن مربع، وتم اللقاء وهلل الإنسان بين المسيح وبين يوحنا، وشيخة وصبية للسما بتطرح.
3: يا مريم يا أم الله وأمنا، منتذكر زيارتك لخالتك القديسة إليصابات لما كنت حاملة بأحشائك هدية السما للأرض يسوع. يا مريم لما خبرك الملاك عن الآية يلي صارت ببيت زكريا، بعكس حواء الأولى يلي رفضت الإصغاء لصوت الله، أنت سمعتي وصدقتي البشرة اللي بشرك إياها الملاك، وبدل ما تحملي الخطية وتنقليها للإنسان على مثال حواء، حملتي لبيت زكريا ومن خلاله لكل البشرية الروح القدس يلي حل واستقر بأحشائك المقدسة، ليزرع بالبداية الفرح بنفس يوحنا المعمدان اللي كان جنين بحشا أمه. ساعدينا يا مريم حتى نتعلم الإصغاء لصوت السماء، ونعيش مشروع الله الخلاصي من خلال تقبلنا لحضور الرب بحياتنا، ونبشر فيه كل إنسان منلتقيه، وهيك بتملي الفرحة كل عيالنا ومجتمعاتنا مثل ما ملت إليصابات وزكريا. أمين.
4: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نفسنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك

0: سر ثالث من أسرار الفرح، ميلاد يسوع. من مزود المرفوع حتى اللي بقلب المغارة اللي ركعت تقلي، جسد يسوع وصار الله هون، تلحقت بين الناس ما يخلي. نادى المجوس ملوك تاني لون غير الرعاة اللي في إلن طلي، المهم مع يسوع كل الكون، لا تفرقة بالعرق لا بالجاه، كل الخليقة ركعت تصلي.
1: ربي يسوع، لما دخلت عالمنا وجسدت من مريم البتول وضحت لنا كلمات النبي، ها إن العذراء تحمل وتلد ابنا وتسميه يسوع، بمغارة بيت لحم تحقق الوعد، أمير السماء ملك السلام تجسد طفل صغير بمزود، على أنغام عزفتها أجواء الملائكة ورددوا الرعيان على مسامع أمك وأمنا مريم. وقتها برهنت للعالم كله دور مريم بالخلاص، من وقت يلي قالت كلمة نعم كيف فتحت قلبها بيت يرتاح فيه الرب، صارت مريم الشريكي بالفداء والشفيعة إلنا عند الآب. يا مريم، ما في حدا قدر يقترب من الله أكتر منك، ما في ولا مخلوق أطهر وأكتر براءة منك، فالابن الوحيد اختار أحشاكي مسكن إله، ولد منك إنسان كامل. علمينا يا مريم أنه نشترك معه بخلاص العالم مثلك، ونكون على مثالك أطهار أنقياء، نشهد لولادته كل لحظة وكل دقيقة بمجتمعاتنا. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع من أسرار الفرح، التقدم للهيكل. العادات كانت للأهل مطلوب زوروا الهيكل ناس تتجمع، مريم عقيدة ابنها المحبوب بفرخين من يمام تتبرع، مثل الفقير عيون عم بتجوب وصوب السما النظرات تتطلع، وهونيك كلمة كشفت المكتوب سمعان لما يقول لمريم سيف الألم بصدرك بيزرع.
3: معك يا مريم منتأمل فرحة الميلاد المجروحة بسيف الألم والمتألقة بمجد القيامة. معك منوقف بحضرة الله طالبين منه بشفاعتك مباركة أحبائنا، مثل ما بارك ابنك يسوع لما قدمتي للهيكل على يد سمعان الشيخ. منطلب منه يبارك ويقدس مستقبلهم مثل ما قدس مستقبلك على لسان الشيخ الجليل. منطلب منه يرسخ إيماننا مثل ما رسخ إيمانك على الرغم من سيف الحزن يلي رح يخترق قلبك. يا أمنا مريم سمعان الشيخ انتظر ونيل اللي كان بيترجاه، إيمان وشاف خلاص الرب وانطلق بإيمان. أعطينا أنه نعيش حاضرنا بفرح مستفيدين من أمثلات ماضينا ومنفتحين على بكرة متكلين على رجائنا يلي ما بخيب. إلك يا مريم منقدم نفوسنا وأعمالنا وأقوالنا، منقدم لك ضعفنا لحتى أنت تقوينا. أمين.
4: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: ها نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة

0: هنا راديو كوكبة.
1: سيدنا يسوع المسيح،
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
3: السر الخامس من أسرار الفرح، يسوع في الهيكل. يسوع صار بعمر أورشليم تنده إلو بالشمس والفي، ومجمع الهو مركز التعليم، بيوقف يسوع الجمع بحي، بيدهش كبار اللي إلو بتقيم، هيصة ما بين عقول ذكية، يسوع ضاع وخلصت مراسيم، مريم بتسأل ضايعة هي، ومن خوف أم وموقف حكيم تسأل طفالة وناس عادية، وصار الأمل بقلبها يتيم، بتدخل تصلي بروح نقية، تسمع يسوع وموقفه عظيم، تصرخ حبيبي ونور عيني، بيكشف هويته بيرفض التعتيم، نسيتي يا أمي هون لازم كون بالهيكل الهبيت لبي.
4: يا رب، بهالحياة مرات كتير من ضيعك منفتش عليك وعلى السعادة والراحة بدون نتيجة، لأنه السعادة مصدرها واحد وهو أنت يا رب. منفتش عليك بأماكن كتير وعديدة، ومننسى كيف نلاقيك ببيت بيك، محل ما لقيك بيك يوسف وأمك مريم بعد 3 أيام من التفتيش. ولما سألتك العذراء ليش عملت فينا هيك، جاوبتها لازم كون ببيت بيي. مريم ما عرفت معنى كلامك، إنما حفظته بقلبها، وإنت قطعت ورجعت معهم. علمنا يا يسوع نعرف كيف نطيع مشيئة الآب يلي ما بده إلا سعادتنا، وهو بيعرف حاجاتنا أكتر منا. علمنا أنه نحفظ كلامك بقلبنا ونحققه بحياتنا. وإنت يا عذراء يا أمنا اللي ما بتريدي أبدا أنه نضيع، رشدينا لطريق الرب. أنت يلي بتودينا دايما لإله وبتقولي لنا اعملوا اللي بيأمركم فيه، علمينا نعرف كيف نفتش عن يسوع حتى نلاقيه مثل ما لقيتيه أنت، ونفرح فيه مثل ما فرحتي فيه أنت.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة

0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.
1: انتو برفقة راديو كوكبة.

أخيلو عطر أنفاسك، صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم ولا في وصف.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

الحمد والشكر، الرضا والتسليم، الصبر والسلوان، وغيرن كتير من المصطلحات يلي منسمعن ببيئتنا بين أهلنا وبين ناسنا، وكتار الحكايات والوقائع يلي بيحكولنا إياها عن أشخاص بتلاهن الظهر وصبروا وصار صبرن حكاية تتورثها الأجيال، ولعل أهمن الأمير جمال الدين عبد الله التنوخي. ويلي ما بيعرف مين الأمير جمال الدين التنوخي، هو ذاته الأمير السيد أو السيد عبد الله، يلي كان أعلم وأفهم وأتقى وأنقى أهل جيله، الشخص الصبور العليم الحكيم العارف والمتواضع، ويلي كان مرجع وحجة تزوره الناس وتستفيد من علومه ومن معارفه. كان للأمير السيد 4 أولاد ماتوا كلهم على عين حياته. أول 3 أولاد ماتوا هني وصغار، وبعد ما ماتوا الله طعموا الولد الرابع يلي سماه عبد الخالق على اسم خيه الكبير. عاش الأمير عبد الخالق 20 سنة بكنف بيه، حده يرفقه بكل المجالس، واخد كتير من علومه، وكان ولد طاهر تقي نقي شريف عفيف ديان متواضع، كل صفات الحميدة موجودة فيه، وكانت الناس تتوسم فيه الخير. قدر الله أنه يموت الأمير عبد الخالق عن عمر 20 سنة، وبيوم عرسه تحديدا. وقت اللي بيسمع صهيل غريب للخيل بالبيكة، بينزل العريس ليشوف شو فيه، إحدى الخيول بترمحه فتصيبه بمقتل وبيموت على الفور. الأمير السيد بيستعوي ابنه، بينزل ليشوفه بلاقيه مسجى وصاحب الوديعة أخذ وديعته. بيكتم الخبر عن كل الناس، وبعد ما تخلص مراسم الأفراح بيقول: قدر الله وما شاء فعل، كنتوا جايين لتشاركونا الفرح بعرسه، شاركونا بمأتمه وبدفنه، لأنه صاحب الوديعة أخذ وديعته، مات العريس، هاتوا فقيدكم. وعلى لسانه ما في إلا كلمة الحمد لله، الله يثبت العقل والدين، الحمد لله والحمد لله ما هي أعظم. بعض الناس اعتبرت هيدا مش صبر، هيدي قساوة قلب، 20 سنة يوم عرسه يموت وما في على لسان بيه إلا الحمد والشكر. الأمير السيد بعد ما يدفن ابنه بيقول خطبة لازم كلنا ندرسها لأولادنا، ولازم تتدرس بالمدارس وبالجامعات. بيقول فيها: أيها الناظرون إلي، أتظنون أن الصبر على فقد ولدي الصالح جهالة، أو ترك اعتراضي على القضاء ضلالة، أو أني نسيت منه علمه وعزمه وحلمه وأفضاله وصدقه وطاعته وصبره واحتماله؟ كلا، بل إن الصبر العظيم مطية من اتقى، والرضا والتسليم منارة من ارتقى. هاي كانوا رجال الله الصابرين لأسلموا روح ومال ولد لوجه الله. وإن نحن اليوم من هاي الأشخاص، اليوم إذا حدا منا بتضرب إيده بالحيط بيتوجع شوي، بيسأل: ليش أنا يا الله؟ شو عامل لك؟ ليش عم تبتليني؟ عن هيدي الواقعة بالذات كتبت قصيدة بقول ببعض أبياتها: أسمى معاني الصبر وأكبر مرجى لي، تقول الحمد والشكر لما بتبتلي، ولما الزمان يجور بده يوجعك تقول يا نفسي تصبري وتحملي، ولما الفقد والموت يجرح مدمعك تسلم وترضى بحكم بارين العلي، ولما بحقك ظلم يحكوا بمسمعك صهوة جواد الحلم وقتها تعتلي، ولما التجارب على المعاصي تدفع

0: هنا راديو كوكبة.
1: للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
2: أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالي ما بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديان.
1: أي سر فيك أني لست أدري، كل ما فيك من الأسرار يغري، خطر ينساب من مفتر ثغر، فتنة تقصف أو تعصف من لفتة نحري، قدر ينسج من خصلة شعر، قدر ينسج من خصلة شعر، زورق يسبح في موجة عطري، في عباب غامض التيار يجري، واصلا ما بين عينيك وعمري.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور ديان.
2: أحلى المنوعات عم تسمعوها من راديو كوكبة.

0: انت سكتي
1: بيك زعبر
0: بيك زنور
1: نشكر الله اللي ما اتجوزتك
0: نشكر الله الف مره
1: نشكر الله اللي ما اتجوزتك
0: نشكر الله الف مره
1: نشكر الله
0: الف مره
1: نشكر الله
0: الف مره.

0: نصري.
1: اسمعوا يا. نعم.
0: اي نعم عليك. رح تشي عالبيت؟
1: نعم.
0: ورح تجيب الخبزين؟
1: نعم.
0: اعفيك يا شاطر.

0: ما تعرقلش السيارة مرسيدس امرو طيب مرو ولا بفقعك زبط ها احترامات سيدة تفضل وقف لك وقف لك ما وقف لك وقف لك وقف ولو ما بده روح وما بده طير انا بعرف كيف اخذ له نمرته يا باي يا باي منيح اللي ما وقف نمرته زرقاء يا دي اللي كان المحضر انعمل فيي انا هي يا مدموزيل عايدة
1: نعم
0: ما سمعت الصفايرة ليش وقفت سيارتك محل ممنوع
1: هاي مش سيارتي
0: طيب انت وين وقفتي
1: ابعد شوي
0: والابعد شوي كمان ممنوع
1: ايه بس انا وقفت محل في ارمة مكتوب عليه ما وقف سيارات
0: وحد الارمة كمان ممنوع يا بنتي هذا كمين عملنا للمواطنين الحطة نصفوه ونصبوطة
1: بس الارمة الدولة كتبتها
0: ياي يخرب بيتي ليش الدولة بيتعملها
1: يا سبع افندي انا بعرفك شرطي بلدي كيف صرت شرطي سير
0: انا بالاساس شرطي بلدي اما الان فوق وظيفتي اسند الي حقيبة السير
1: ليش من قلت الشرطة؟
0: لا دير جب هالأيام الكل وزارة وزيرين وزير بيشتغل وزير بيتفرج
1: وانت وحدك هون؟
0: لا أنا معنا احنا سبعة ثماني معنا الشغل حطونا عن مقطها
1: طيب وين رفقيتك؟
0: يا حرام اسم مين عم بكسدر واسم عم بتفرج علي
1: ايه الله يوفقك
0: ايه الله يوفقني فيكي هات ورائي
1: ليش شو عملت؟
0: عبت قلي لي الله وفى يا حسرتي يا روحي يا سند يا من يا رجل يا شرط السير بشو الله بدي وفى مليون ليرة بئر بترول بدي وفى بكم ظابط يعملهم بهالمواطنين
1: ايه بس هيدا مش حق
0: يا بنتي دايما الحق مع البدلة شفتي حدا اختلف مع ابن حكومة طلع معه راس
1: تفضل هاي اجازتي
0: هاي اجازتك اجازتك يرك لك لك لك لك لك يا روح يا روح يجوزك على هالصورة الحلوة شو الجمال الباهر يا عيني يخرب بيتك مثل ركيل ولش
1: شو عم تعمل
0: بدي اخذ لك صورتك سافونير
1: وكيف بدي امشي بلا صورة
0: سكتي راح بنزعي لك صورتي بديلة
1: خلصني بقى جاي لعنا ناس
0: ناس مين هالناس ناس طيب روحي سمحتك ناس مين هالناس والله يا عمي على العدليه ما بيجي ناس قبل ما بيجي لعنا ناس مين الناس
2: نهارك سعيد
0: قرب تشوف قرب بسرعه
2: دخلك تعرف لي وين بيت المدموزيل عايدة
0: مدموزيل عايدة المهضومه مغايره
2: نعم
0: هلا انت الناس هلا انت الناس يورب هي قلت لي جاي لعند ناس ما قلت لي جاي ناس
2: انا اسمي سمير
0: سمير
2: نعم
0: هات تذكرتك
2: تذكرتي
0: سرعه
2: تفضل
0: انتحار شخصي هون بتذكر إلك شواري هون ما إلك شواري مش عارف هاي مخالف للقانون
2: يا سيدي حلقت شواربي
0: ومعك رخصة من الزراعة بحلق شواربة
2: حلق شواري بده رخصة
0: نعم شواربك داخل بالمشروع الأخضر شاطر تغير حلاسك وتتسلل لعندها متنكرا شوفي جاي
2: أنا البوي فريند تبعها
0: البويا فريند البويا فريند الله ينعل ما بكفيها البويا اللي عوشها تتزيد عليها بويا فريند شو القصد من مجيئك
2: بدي اجتماع فيها
0: ما هي الحديث الذي تدور حولكم في هذا الاجتماع
2: اجتماع خاص ما بقدر إلا
0: فإذا بك تحكي شيء ممنوع
2: لا مجرد عواطف
0: ما هذا الممنوع كلام العواطف ممنوح.
2: طيب شو بتريد؟ الحقنا وجينا.
0: يا لوات لي قلبي. يعني أكيد إلك شي شهر بتستعد هالكلمتين. دبر روح قولوا ورجع. سلم خلص وقت السيف. سنرجع لبوليس البلدية.
3: الله معك يا أفندي. شو هيدا؟
0: أسبوع النظافة. اشقليها وشوية بيصليش الصابون. قرب تشوف. قرب. شو منقدر نخدمك؟
3: بيت السيد فضول وين؟
0: فضول ما غيره؟
3: نعم.
0: لشو بدك فيه؟
3: أنا غريب وقصده.
0: يا حرام غريب غريب غريب. ما لك حدا هيك سي هيك زعيم هيك واسطة هيك يشد فيك ما بجد؟
3: لا.
0: عال عال. فإذا أنت رجل أنموذجي فين ننفذ فيك القانون بدون ما حدا يعمل لك واسطة.
3: بس أنا مش مخالف.
0: روق روق هلأ منطلعك مخالف. طول بال. معك ورقة صحية؟
3: ورقة صحية لشو؟ أنا مش دكانجي.
0: ما بفهم بدك ورقة صحية.
3: طيب تفضل.
0: يخرب. طيب يا الله يا الله. معك زمور؟
3: زمور.
0: بدك زمور يه.
3: طيب تفضل.
0: بدي افعك زمور.
3: بس انا ما زمرت.
0: ما بفهم خالفي.
3: ما دام رح تعمل بخلفة زمور تفضل. عمول الزبط على النمرة وما رح اعطيك ورائي.
0: شي وين طال الزبط تاني عدم متسال؟ وين المتسجل؟ وين المتسجل؟ وين المتسجل؟ ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط

0: شو بتتعبوا بالجملة؟
1: الأمر إله حق، صار الواحد منا محدود الستين،
0: إذا شي حلوة يطلت
1: يا زلمة كبر عقلك.
0: عم نحكي

0: الله معك خي محجوب.
1: يا أهلا بالبسطجي.
0: في إلك معي مكتوب.
1: من مين يا بسطجي؟
0: من أسعد ابن شهدين.
1: من أسعد ابن شهدين؟ لشو بعت لي مكتوب؟ أنا ما بعرف أقرأ، بحياتك اقرأ لي.
0: لا توخزني أنا غلطان، المكتوب منوش إلك.
1: خي حمله نزل عن ظهري.
0: المكتوب لبنتك.
1: لبنتي؟
0: إيه؟
1: عجل عجل شف لي شو كاتب. اوعى تكون مطابق معه.
0: طول بالك.
1: اوعى كلام الغرام.
0: طول بالك.
1: اوعى الحكي هيك وهيك.
0: لك طول بالك.
1: اوعى يكون اخذ راحته.
0: حبيبتي سلمى.
1: يخلع نيعك هلا.
0: انا شو دخلني؟
1: لا توخزني انا عم بضربه له.
0: هيئة هالمكتوب تقيل، اذا كل جملة بقتلي هالشغلة منا شغلة.
1: لا لا لا، كفي كفي كفي.

نحن والقمر جيران. من سنة اللي طلعت هالغنية لليوم تغير القمر، طلعوا لعنده مشيوا عليه، صار تراب وحجار، لكن بالنسبة لنا بعده قنديل السهر ورفيق المشاوير. ما زال التقينا، رح نفتح شبابيك الماضي ونسمعكن غناني بتعرفوها. فيكن تتذكروا مين الأشخاص اللي كانوا معكن لما سمعتوها لأول مرة؟ كتار منا بدلوا أحبابهم، بدلوا أصحابهم، وينيال اللي بعده من هاك الأيام حبيبه معه رح يسمع وترجع اللحظة وكل الذكريات.

كان ذنبي أن حبك سيدي، فكل ليالي العاشقين ذنوبي. أتوب إلى ربي، أتوب إلى ربي، وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب.

0: عافيكم. برافو، هيك مش عم بكارك رب بعض صايمين يا اخوان. بعد ما عطونا مطالبنا لازم تضلكم صايمين.
1: لكن يا سبع الشباب غب على قلبه من الجوع.
0: ولو هيك بيفرطوا عوام يا ضعان الرجال. ليكو انا
2: بس انت شافوك عم تاكل شوكولاته.
0: الشوكولاته مش اكل.
2: شو؟
0: ايه الشوكولاته مش اكل، الحلاوه مش اكل، السردين مش اكل، البسطرمه مش اكل.
2: والنموره؟
0: النموره فيها طحين.
1: والساندويش؟
0: الساندويش اذا بلا خبز مش اكل.
1: واخرتها بدنا نضل صايمين؟ انا معود مثل هلا يكون اكل 3 كيلو خبز.
0: ولك انتو لا تخ ولا كسر مخو، حطوا بشوي مش بجيبكم شويه قضامه بعدين علكم تما شموكم اكلي.
2: اذا على حالي فينا نصوم 50 سنة.
0: لكن كيف؟ شوف فكرك نموت من الجوع؟ ساعة مين بده ياخذ المطالب؟
2: ولك يا سبعة تهوسنا والحقناك ومش عارفين شو هين طالبنا.
0: ضصبا طولوا بالك بعد ما نعرفي.
1: ما بيصير يا سبعة، دبيكة الجرد صايمين قدام بيت كاتالينا وناطرين.
0: يا عمي ما بقدر لكم شيء، المطالب موجودة بس الأهداف بعد ما تبلورت.
1: فإذا أنا ما بدي. وحياتك مش ضيق غير قدن عمر طايم بس.
0: رو عفك عفك عفك كله خليك صايم. خليني صندوش يا اخوان، لازم نتشدد ونعوطب عليهم احلى ما تفلت من ايد للجماهير الغفورة.
2: بيقولوا الجماهير الغفيرة.
0: لا، الجماهير الغفورة. يا ابن الجماهير الغفورة يا غشي، مسأل مجرب ولا تسأل حكيم. الجماهير الغفورة قد ما يعملوا معه بهدلوها وشرحوها بتكي بتنسى وبتغفر. اجت كاتالينا. اهلا ولسه مشي يا كاتالينا.
3: مرحبا
0: يا كاتالينا. يا كاتالينا انت معنا ولا معه؟
3: ولو انا معكم.
0: بعلامة شو؟
3: بعلامة ما شفت هالشباب اللي بخصوك قاعدين بلا اكل، عملت لهم جات فتوش ونزلوا فيه.
0: ولك يا عمي لا، هاودي صايمين احتجاجا.
3: ايه خليهم ياكلوا بيحتجوا اكثر.
0: واكلوا؟
3: ايه.
0: وعم ياكلوا؟
3: كله نازل اكل.
0: يعني اكلوا طليب.
3: ولك ايه، حطوهم فوق الفتوش ونزلوا فيهم.
0: ولك يا شمات العيله فينا هيك منظر، اكلنا طليب ده ما لناش عيب فيه.
3: ولك صحتين، كلوهن انتوا احلى ما ياكلوهن عليكم.
0: يا كاتالينا يا كاتالينا، هاي تكداهي يا كاتالينا، لكون حدا موديك تطفرطينا.
3: ابدا، انا شفت الشباب سالته شو بجبلكم، قالوا بدنا ناكل. شو بعمل لك اذا هني جوعانين؟
0: ولك ما كلنا جوعانين بس ما منقول، منغطيها بالمطاليب.
3: ولك لحد هلا ما حدا نعرف شو بدك.
0: الكلام بسرك ما بقدرش اقول للشباب. بقول لك الي نحن صايمين احتصار احتياطا.
3: يعني اذا صار شيء مش على خاطركم صيامكم جاهز؟
0: لك ايه مثل البرنايطه بس يلتقي راس على ايد.
3: كنت جاي حكيك بمسألة، الهيئة ما في مجال.
0: إذا مهمي من الإمجال.
3: لا، كنت جاي أعزمكم على العشاء.
2: بكل ممنونية.
0: شه، أنت ما بتمون.
2: أبون على حالي.
1: وأنا كمان.
0: يا أخوين أنا غشك، أنا بقدرش مون على حالي.
3: أنا أبون عليك.
0: إذا أنت إيه؟
3: فإذا رح نسهر عنا وعرفكم على بنت خيلتي جاي تصيف عنا، عليها رقصة بتاخد العقل.
0: شفتوا يا شباب؟ أخذنا مطالبنا.
2: إذا كانت حلوة بلكي بيجوزوني إياها.
0: يا ابني طول بالك، خذ وطالب.
3: شو عم بتقول؟
0: يا كاتالينا يا كاتالينا، شو عم بقول يا كاتالينا؟ أنا قلت المصار نصيب معي، بلكي بيصير مع بنت خيلتك، بتكون من طولك وبتشبه.
3: لا أطول منك.
0: يا كاتالينا نص متر بالناقص نص متر بالزيادة بالفعل.
1: وليش ننطر العشية؟ عارفين عليها هلا.
3: طيب رح ندهلها.
0: إيه؟
3: زينة
0: زينة
3: زينة
0: زينة. يا بي عهالاسم، يا بي زينة زينة زينة، والله زينة يا زينة.
3: سلمي على الشباب، ازيكم؟
0: شو قالي؟ كمان يا سيدي
3: ازيكم؟
0: يا نعمة مرخضت كفولو.
3: يا دهوتي؟
0: يا دهوتي أنا كمان يا روحي.
3: عايز ايه؟
0: ولا حاجة يا دجاجة يا حلوتي. كاتالينا كاتالينا، ده انا بكونش عارف هتكون في الشكل ده. شرف البنت زي عود الكبريت بيت العشر مره. يا حلاوتك يا رضاوتك. نصري نصري، نعمل ايه عشان نرقصها؟
2: الرقص اذا كان اصلي زقف له بيرقص.
3: مش عايزه بلاش وحية أبوك. لا
2: كمان يا روحي.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: انا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الاعداء بحده مثل ما بتمسح الارض المساحة.
0: لطوف وفوف رماني الدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكم سبعة ثماني.

تتواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

0: راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.
1: الحمد والشكر، الرضا والتسليم، الصبر والسلوان وغيرهم كتير من المصطلحات يلي منسمعهم ببيئتنا بين أهلنا وبين ناسنا، وكتار الحكايات والوقائع يلي بيحكوا لنا إياها عن أشخاص بتلاهن الظهر وصبروا وصار صبرهم حكاية تتورثها الأجيال، ولعل أهمهم الأمير جمال الدين عبد الله التنوخي. ويلي ما بيعرف مين الأمير جمال الدين التنوخي هو ذاته الأمير السيد أو السيد عبد الله، يلي كان أعلم وأفهم وأتقى وأنقى أهل جيله، الشخص الصبور العليم الحكيم العارف والمتواضع، ويلي كان مرجع وحجة تزوره الناس وتستفيد من علومه ومن معارفه. كان للأمير السيد 4 أولاد ماتوا كلهم على عين حياته. أول 3 أولاد ماتوا هني وصغار، وبعد ما ماتوا الله طعموا الولد الرابع يلي سماه عبد الخالق على اسم خيه الكبير. عاش الأمير عبد الخالق 20 سنة بكنف بيه وحده يرفقه بكل المجالس، واخد كتير من علومه، وكان ولد طاهر تقي نقي شريف عفيف ديان متواضع، كل صفات الحميدة موجودة فيه، وكانت الناس تتوسم فيه الخير. قدر الله أنه يموت الأمير عبد الخالق عن عمر 20 سنة وبيوم عرسه تحديدا. وقت اللي بيسمع صهيل غريب للخيل بالبيكة بينزل العريس ليشوف شو فيه، إحدى الخيول بترمحه فتصيبه بمقتل وبيموت على الفور. الأمير السيد بيستعوي ابنه بينزل ليشوفه بلاقيه مسجى وصاحب الوديعة أخذ وديعته. بيكتم الخبر عن كل الناس، وبعد ما تخلص مراسم الأفراح بيقول قدر الله وما شاء فعل، كنتوا جايين لتشاركونا الفرح بعرسه، شاركونا بمأتمه وبدفنه، لأنه صاحب الوديعة أخذ وديعته، مات العريس، هاتوا فقيدكم. وعلى لسانه ما في إلا كلمة الحمد لله، الله يثبت العقل والدين، الحمد لله والحمد لله ما هي أعظم. بعض الناس اعتبرت هيدا مش صبر، هيدي أساوة قلب، 20 سنة يوم عرسه يموت وما في على لسان بيو إلا الحمد والشكر. الأمير السيد بعد ما يدفن ابنه بيقول خطبة لازم كلنا ندرسها لأولادنا ولازم تتدرس بالمدارس وبالجامعات. بيقول فيها أيها الناظرون إلي، أتظنون أن الصبر على فقد ولدي الصالح جهالة، أو ترك اعتراضي على القضاء ضلالة، أو أني نسيت منه علمه وعزمه وحلمه وأفضاله وصدقه وطاعته وصبره واحتماله؟ كلا، بل إن الصبر العظيم مطية من اتقى، والرضا والتسليم منارة من ارتقى. هاي كانوا رجال الله الصابرين لأسلموا روح ومال ولد لوجه الله. وإن نحن اليوم من هاي الأشخاص، اليوم إذا حدا منا بتضرب إيده بالحيط بيتوجع شوي بيسأل ليش أنا يا الله، شو عامل لك، ليش عم تبتليني؟ عن هيدي الواقعة بالذات كتبت قصيدة بقول ببعض أبياتها أسمى معاني الصبر وأكبر مرجع لي، تقول الحمد والشكر لما بتبتلي، ولما الزمان يجور بده يوجعك تقول يا نفسي تصبري وتحملي، ولما الفقد والموت يجرح مدمعك تسلم وترضى بحكم بارين العلي، ولما بحقك ظلم يحكوا بمسمعك صهوة جواد الحلم وقتها تعتلي، ولما التجارب على المعاصي تدفعك تقلها يا نفسي تعففي عيب عقلي، وما دام صابر على البلاء الله معك، ويوم الحساب بفضل منه بيرفعك لفوق نيالك على هالمنزلي. بس هيك

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: معكم على هندسة الصوت أنطوان عبيد.

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

حبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح

0: انتو برفقة راديو كوكبة.
1: ماذا علمك حب؟
2: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة تبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات،
1: حبيبي،
2: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
3: علمني حبك أن أحزن